0: تاتي لا تاتي كناليس كناليس كناليس لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Ben bu akşam çalışmıyorum diye Emre. Tazul hepsi stopisken hatıra kudan ki. Hem çalışacağım hem şarkı söyleyeceğim.